لوق صديق شو تاني متاخيني شاطر وتكشياني فو وتا إيلان عن يوكي ونامي شو نبينا شو تلاو كتشو كشياني خدت شو متا كيو شخطي إيلان عبوت إنو خطيكا نكومي كنا خطيه تويت تكونا حتى متا نكومي كيو شخطي إيلان عبوت إنو خطيكا نانتو ناتو دوشاني أخطيت نكومي مغير دانس